الحبيب والفرقان طيعي بي، هاي اللي نبغيك يا زبودي، هاي الجافي قلبي.